0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah konsep ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada manusia. Jika mereka menerimanya, pasti mereka akan meraih, pasti mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa betapapun dia, betapapun kondisinya, betapapun statusnya. Dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Namun, manakala seorang hamba ketika telah datang kepadanya zikrullah, ketika dia telah mengetahui konsep ketenangan jiwa, namun ternyata dia melalaikannya, namun ternyata dia mengabaikannya, namun ternyata dia meninggalkannya, maka akibatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Thaha ayat yang ke-124, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari zikir, kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikir," barang siapa yang berpaling dari zikir, "fa idza lahu ma'isatan dunka," maka bagi dia dalam kehidupan dunia kehidupan yang sempit. Betapapun dia, siapapun dia, betapapun hartanya, betapapun pangkatnya, kalau dia berpaling dari zikir kepada Allah, "fa inna lahu ma'isatan dunka," maka baginya kehidupan yang sempit di dunia, "wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan ternyata tidak berhenti di dunia, kelak nanti di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka ternyata bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia kami dapat melihat?" Qala kadzalika atatka ayatuna, maka Allah menjawab, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, namun ternyata engkau melupakan makanya." "Wa kadzalikal yauma tunsa," maka pada hari ini pula pantas engkau kami lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jumaah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadzakirina Allah wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang senantiasa berzikir, laki-laki maupun perempuan, dengan zikir yang banyak, maka sungguh bagi mereka pahala yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa kita sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Apapun kondisi kita, namun ketika kita menyikapi kondisi itu dengan zikrullah, maka insya Allah ketenangan jiwa itu akan didapatkan. Orang ketika mendapatkan harta, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan menginfakkannya, benar-benar dia dapatkan ketenangan jiwa tersebut. Orang yang miskin, yang dia menghadapi kondisinya dengan zikrullah, pasti dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات
0: أعمالنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك